مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق مين دو يدق الحد بطاقة

بيتك عاك فاضي انا وما تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومعك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حك عادي ليش بتصوفي تعرفني

باعك بضي تعبتك عك بضي انا وما تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومعك العادي يعتقد البعض مقوي باعك عادي تعبتك عك عادي